0: الحرق الوصول أن أكون سببا للاحتفال لا عبئا يمر بكرمي مجامل.
1: Ankommen ist, wenn Dittmar mich sieht, so wie ich bin. Nicht ein Hijab, der ein Wiener Café betritt, sondern ein Mensch, der hereinkommt, Kaffee bestellt, lächelt, sitzt, lebt. Es ist, wenn er mich nicht anstarrt, wie eine Bedrohung, wie eine Schlagzeile, eine wandelnde Krise. Ankommen ist, wenn Anita Weihnachtsplätzchen backt und sagt, die habe ich für dich gemacht. Nicht Reste von gestern, verbrannt und beiläufig überreicht. Ich bin nicht hier, um geduldet zu werden. Ich bin hier, um gefeiert zu werden.
0: Ankommen is someone hearing my laughter before my language, before my accent stumbles, before my tongue search for words. Someone laughing with me, not at me. Ankommen is being seen not as a symbol, not as a file, not as a problem, just seen. Whole, tired, loving, flawed, strong, scared. All of me without a translation, without reduction. And that finally is enough. I say it now, after 10 years. 10 years of shrinking, of saying thank you for crumbs, of saying thank you for furniture stuffed into a German basement, waiting like me for recognition, for sunlight, for the end of dust. 10 years on the margin. 10 years of storing my feelings in the keller because it wasn't the right time, because no one would understand. 10 years of measuring every word, scanning every face before opening my mouth. 10 years hiding behind language and shame. But I've arrived, and I mean that. I brought all of myself with me. I left nothing behind. I brought my words, my awkwardness, my small dreams, my voice, my laughter, my memory, my wounds, too. أقولها الآن بعد 10 سنوات من الانكماش من قولي شكرا على الفتات وشكرا على أثاث كان محشورا في قبو ألماني. أثاث ينتظر مثلي لحظة اعتراف. ينتظر مثلي أن يكون في بيت أن يرى الشمس وينهي سنوات من الصبر والغبار. 10 سنوات من العيش في الهامش من تخزين مشاعري في القبو لأن الوقت ليس مناسبا أو لأن أحدا لن يفهم. 10 سنوات من تمرير الكلمات بحذر من قياس ردة الفعل قبل كل جملة من الاختباء خلف جدران اللغة والخجل. لكنني وصلت وأعني ذلك. وصلت لأنني لم أترك شيئا مني وراء الحدود. جئت بي كما أنا بحروفي بعجزي بأحلامي الصغيرة بصوتي بضحكتي بذاكرتي بجروحي أيضا.
1: Ankommen ist, wenn jemand mein Lachen hört, bevor er meine Sprache hört.